التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرح والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.